0: او ليدي سوسكي ليدي سوسكي ولا سي دي اف اي مولل او با تو مولل او سي شابل سي دي اف اي ليدي سوسكي روت في رقم الكوبي 88.0 ريلي مانا سينيكال ترافيك كنترول سنتر انت ريلي فلا تلا تو با دي جي سوسكي ولا سي دي اف اي ke na le ntate Mokomotwane, ke na le ntate Tobatsi, ke na le ntate Johannes, ke na le ntate Sello, re mosebetsi re theoetse DJ Sosi, ke nna ke lefuma tsoso, tshela thupa Sosoki, tango!
1: Sosoki. Ke malomo a manko, ka mo naka ya batho, batholwane ba sebotsi, aye, 10-10. Tension mix ona o shapile. Thank you so much. Mokete maloma mangwa di tshutane nkwakwa.
2: Ayo ke suski. Koje ile ga mona ngale shutu ka khula 89.00. Ke audi di wa mkhuzo ka shutu ka mona. Ah, so amna tshira mona tshira.
3: DJ, I wanna me. Hey, I'm minum nat. Wanna me kill so no kamu garatanda. DJ, itewis. Kazi diaga. Zik pusha product ya makua wanna me. Uga fe uga. Zik pusha product wanna me. I hope you wanna me itewis. 87.7 wanna me. DJ.
4: So skia. Kinalo ya. Kamu kama fiki kita mau tabu lah, mau dikatakan sama kalau suhu sudah lebih. Nah, ujian 8.3 kena roh ya nama nabo. Wow, so skill.

0: ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان اي بيزبو نسمع بيبي سنما خايا مني ومني
1: ما تيني بو
0: ما سكن اي تي وزلا وانا اي كان